يبردستن يا يشكلتست عندكن يبردست شكلتستن علو اني نو بهلو ملك يمسلو ونجي مين هي كوبا تكاو نونجي كزاري جمرو اني هون ودجي هونم بالتنس فكرة شنيتنا تشجر اليان فلسه

بدك كمان نتو كريال لهدو تنس تشكلات دستن داينة لادو عند مدور مجان دترمدو تنكت تقات شناتو تبردسي ركتا وسيكم ويرندش قراتي يشكلات دس قوين بفرا وقرن تسبرو ودك انجد كتان

تسبر ودك انكت كتالين سواتش كسو غالا شريك ستهم اتكمتشهم بفيت اتشو اتشو مزنو